0: are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب.
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض، في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته، لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح، الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين، لا أزال شاكرا لأجلكم، ذاكرا إياكم في صلواتي، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح، إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط، بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان: لمستمعينا من الشرق الأوسط،

0: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر. والمستمعين بأوروبا
1: راديو الأمل الجديد صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم نستودعكم لعناية القدير والرب معكم.

عنوان رسالة اليوم للمرة التاسعة هو هل الله واحد أم ثلاثة؟ والقراءة مأخوذة أولا من إنجيل متى الأصحاح 12 ابتداء بالعدد 22. حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه حتى إن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر، فبهت كل الجموع وقالوا ألعل هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبول رئيس الشياطين. فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين فأبناؤكم بمن يخرجون، لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا؟ وحينئذ ينهب بيته. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي. ومن إنجيل يوحنا الأصحاح 16 أقرأ بضع آيات ابتداء بالعدد 7. أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. ليبارك الرب هذه الكلمات المقدسة، آمين. سامعي الأعزاء، هناك الكثير بعد لنقوله عن لاهوت المسيح، فنحن بالجهد لامسنا هدب ثوبه، لأنه أعظم من أن يحلل أو يفسر أو يدرك بالعقل المحدود. ولكني سأكتفي بما قلته حتى الآن، وسأنتقل اليوم إلى الحديث عن الروح القدس. وقبل الخوض في الموضوع ألفت الانتباه أولا إلى أن الروح القدس هو روح الله المهيب المبدع الكلي القداسة، وهو يطل علينا مع الكلمة والآب في مطلع الكتاب المقدس، حيث نجد العبارة وروح الله يرف على وجه المياه. وفي الأصحاح 12 من إنجيل متى أشار إليه المسيح لما قال محذرا كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس، لا في هذا العالم ولا في الآتي. لذلك لا يجوز أن نتحدث عن الروح القدس بخفة واستهانة، بل برزانة ووقار كلي. يقول الرسول بولس في رسالته إلى العبرانيين من خالف ناموس موسى فعلى فم شاهدين أو ثلاثة يموت بدون رأفة. فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وازدرى بروح النعمة، أي بالروح القدس. ثانيا، عندما نتكلم عن الروح القدس فنحن لا نتكلم عن مخلوق ولا عن إنسان ولا عن طاقة أو قوة أو مؤثر من المؤثرات، ولا عن نبي ولا عن ملاك ولا عن رئيس ملائكة ولا عن تعليم أو عقيدة، بل نتكلم عن الأقنوم الثالث في الثالوث الأقدس، الواحد في الجوهر مع الآب والابن. نتكلم عن شخصية مميزة عن الشخصيتين الأخريين في اللاهوت.
فهو يعمل ويفحص ويتكلم ويشهد ويعزي ويعلم ويرشد ويوبخ ويوجه ويدعو إلى الخدمة. وقد ورد اسمه مرارا كثيرة إلى جانب اسم الآب والابن. مثال على هذا قول المسيح في صيغة المعمودية: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. والشيء نفسه بارز في البركة الرسولية التي يقول فيها رسول المسيح: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون معكم. وعندما يتكلم الرسول نفسه عن الإدارة الكنسية فإنه يقول في الأصحاح 12 من رسالته الأولى إلى كورنثوس: فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد. وهذه ليست دليلا على شخصيته فقط، بل هي دليل على لاهوته أيضا. فالآب هو الله، والابن هو الله، والروح القدس هو الله. ولهذا نقرأ في رسالة العبرانيين إنه روح أزلي، وفي رسالة كورنثس الأولى إنه يعرف ويفحص كل شيء حتى أعماق الله. وكذلك نجد في المزمور 139 إنه كلي الوجود، وفي الأصحاح الأول من إنجيل لوقا إنه كلي القدرة، وفي سفر أيوب نقرأ العبارة: روح الرب صنعني، مما يشير بوضوح إلى أن الروح القدس اشترك في الخلق مع الآب والابن. أما ألقاب الروح في الكتاب المقدس فعديدة، وإليكم بعضها: فهو روح الله، وروح السيد الرب، وروح الآب، وروح النعمة، وروح الحق، وروح القداسة، وروح الحياة، وروح المسيح، وروح التبني، وروح الابن، وروح المجد، وروح النبوة، والروح الأزلي. وبالإضافة إلى ألقاب الروح القدس ولاهوته وشخصيته، يهمني جدا أن أتكلم بشيء من التفصيل عن أعماله. فما هي أعماله؟ أو بكلمة أخرى، ماذا يفعل الروح القدس؟ أولا، الروح يندد. قال يسوع لتلاميذه في الأصحاح 16 من إنجيل يوحنا: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، أي الروح القدس. ثم تابع يقول: ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. فالروح القدس يبكت ويندد، بمعنى أنه يكشف لنا عيوبنا وذنوبنا، بحيث نرى أنفسنا كما يراها الله، لا كما يراها الناس، ولا كما نراها نحن. فنحن خطاة، ولكن بسبب كبرياء قلوبنا لا نحب أن تسلط الأضواء على عيوبنا، بل بالحري أن نحظى بالمديح والثناء. أما الروح القدس فلا يؤالس ولا يدالس، بل يقول لنا الحقيقة، وهي أن إننا خطاة. والخطية الكبرى كما قال المسيح هي لأنهم لا يؤمنون بي، وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن الإيمان وحده هو وسيلة التبرير أمام الله. ومن لا يتبرر من خطاياه بالإيمان فإنه سيلقى الدينونة التي لقيها إبليس رئيس هذا الدهر. فلما كان المسيح على الأرض كان هو يقوم بعملية التنديد والتوبيخ وكشف الخطايا. أما الآن وقد دنت ساعة رحيله من هذا العالم، فإنه يقول لتلاميذه: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. ولما جاء الروح القدس تابع العمل الذي بدأ به المسيح، وما زال يتابعه لأنه وحده نائب المسيح على الأرض. ثانيا،
الروح القدس يجدد. يقول الرسول بولس في الأصحاح الخامس من رسالته الثانية إلى كنيسة كورنثوس: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. هذا هو المقصود بالتجديد. أما عامل التجديد فهو روح الله. ففي رسالة تيتوس الأصحاح الثالث يقول الكاتب الملهم: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. أكرر: وتجديد الروح القدس. وقد أوضح الرب يسوع هذه النقطة في حديثه مع المعلم نيقوديموس لما قال له: ينبغي أن تولدوا من جديد. ولما ظن نيقوديموس أنه يقصد الولادة الجسدية مرة أخرى، قال له يسوع: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح، أي روحي. فالروح القدس يلد الإنسان التائب المؤمن ولادة روحية ويجعله إنسانا جديدا وابنا حقيقيا لله. يقول الرسول يوحنا في الأصحاح الأول من بشارته: إن يسوع جاء إلى خاصته، أي إلى شعبه الخاص، ولكن خاصته لم تقبله. ثم تابع قوله: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. السؤال الآن هو: هل اختبرت أنت هذا التنديد وهذا التجديد في قلبك بعمل الروح القدس؟ قال الله في سفر التكوين: إن روحي لا يدين في الإنسان إلى الأبد. فالروح لطيف ووديع، وقد حل على المسيح بهيئة حمامة، ولكن حذاري أن تقسي قلبك أو أن تدير له أذنا صماء أو أن تقاومه أو تحزنه، لأنه في هذه الحالة يفارقك روح الله وتخسر فرصة الخلاص والغفران إلى الأبد. هذا أشجعك أن تفتح قلبك بالإيمان له لكي يدخل ويرش دم المسيح على حياتك، وهكذا تتغير وتتبرر وتتحرر وتصير ابنا لله. حذار الاتكال على الأعمال والمال والجمال والنضال، اتكل فقط على عمل الروح ودم المسيح، وإله السلام يكون معك. آمين.

0: الآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

0: أنا أريد
1: قال المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وطبعا ما فيش أي نبي قال تعالوا عندي وأنا أريحكم إلا السيد يسوع المسيح عيسى بن مريم، لأن المسيح عيسى مش نبي فقط.
2: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. الهدف من برنامج تعالوا إلي هو أني أبشر بالطريق الوحيد لغفران كل خطاياك. في كل ليلة تقريبا بقول لحبايب المسلمين وغير المسلمين أن الخلاص بيجي لما تآمن أن عيسى المسيح هو الإله اللي جه في الجسد، وأنه ضحى بجسده على الصليب عشان أنت تنجو من عقاب يوم الدين. لكن هل بعد كده خلاص تروح وتعيش وانت متكل على نعمة الله وتقول انا مخلص وضامن الجنة وحعمل على كيفي؟ عزيزي، انا ياما سمعت السؤال ده من شباب مسلمين وغير مسلمين، لكن الحقيقة هي انك لما تآمن بعيسى المسيح وتديله حياتك، روح الله القدوس يسكن فيك ويرشدك للطريق السليم. فلو صممت انك تمشي في طريقك القديم الخاطي بعد ما تآمن وتخلص، هتلاقي ضميرك يعذبك، وروح الله اللي عايش فيك هيرشدك ويقويك عشان تسلك سلوك المسيحي المخلص. في درس الليلة هنتعلم ايه هو سلوك المسيح المخلص. نقرأ من الانجيل الشريف رسالة روما اصحاح 12 من عدد 1-10. اذن يا اخوتي، بما ان الله رأف بنا، فارجوكم ان تقدموا انفسكم له ضحية حية مقدسة ويرضى بها، فيكون هذا منكم عبادة روحية. لا تعيشوا حسب عادات هذه الدنيا، بل غيروا أنفسكم بأن تجددوا عقولكم، بذلك تعرفون إرادة الله لأنها صالحة ومقبولة وكاملة. وإني بفضل نعمة الله علي أوصي كل واحد منكم بهذا: لا تعتبر نفسك أنك عظيم، بل كن متعقلا في تقديرك لنفسك في حدود نصيبك من الإيمان الذي أعطاه الله لك. الجسم الواحد توجد فيه أعضاء كثيرة، لكن هذه الأعضاء ليس لها نفس الوظائف. وكذلك بالنسبة لنا، مع أننا كثيرون، لكن بانتمائنا للمسيح نحن جسم واحد، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض. فنحن عندنا مواهب مختلفة حسب النعمة التي أعطاها الله لكل واحد منا. فمن له موهبة النبوة فليتنبأ حسب مقدار الإيمان الذي عنده، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة التشجيع فليشجع، ومن يتصدق فليكن كريما، ومن له موهبة القيادة فليعمل باجتهاد، ومن يقوم بأعمال الرحمة فليعمل ذلك بسرور. المحبة يجب أن تكون بإخلاص. اكرهوا الشر واعتصموا بالخير. أحبوا بعضكم بعضا بحرارة كإخوة في المسيح. أكرموا بعضكم بعضا أكثر من أنفسكم. يبتدي الرسول بولس ويقول قدموا جسدكم ذبيحة لله. فهل قصده أنك تذبح نفسك وتقدم جسمك ذبيحة؟ لا يا أعزائي، لكن حسب شريعة الله اللي نزلها لموسى، كان الكاهن يذبح الحيوان ذبيحة لله ويقطع جسمه حتت تتحرق على المذبح علامة على ندم الشعب على خطاياهم وطلبهم للمغفرة من الله. لكن المؤمن المخلص عليه انه يقدم حياته كلها لخدمة الله وكأنه ذبيحة حية عايشة بس لطاعة الله وخدمته. سلوك المسيحي المخلص لازم يكون غير سلوك العالم. أول شيء المسيحي لازم يكون صادق في كل تصرفاته، ما يبالغش في صفاته الحلوة وفي نفس الوقت ما ينكش في نفسه ويقول أنا ولا حاجة. كل إنسان مهم في نظر الله، والله إدى كل واحد نعم أنعم بيها عليه. شبه بولس الرسول المسيحيين المخلصين بجسد الإنسان، والجسد له أعضاء مختلفة زي الإيدين والرجلين والعينين وغيرهم. كل عضو في جسم الإنسان له فايدته، فالعينين مش لازم تقول للإيد أنا أهم منك، ولا الإيد تقول للرجل ولا الرجل للودن، لكن كوحدة موحدة كل عضو يعمل وظيفته عشان يكون الإنسان كامل. كذلك المسيحي المخلص أنعم الله عليه بهبة روحية. خد بالك الهبة دي غير المواهب اللي كانت عنده قبل الخلاص. لما يآمن الإنسان بالمسيح يصبح إنسان جديد، والإنسان الجديد يوهبه الله بمواهب جديدة عشان يخدم أعضاء كنيسة الله. والكنيسة هي جماعة المؤمنين، فعلى كل مؤمن ان يستخدم المواهب دي وهو عارف اولا ان الموهبة دي من الله، اتنين الموهبة دي تختلف من انسان لانسان، تلاتة لازم يعرف ايه هي موهبته. ولما يعرف ايه الموهبة اللي وهبها له الله لازم يستخدمها لفعل الخير نحو الناس كلهم بسخاء. اتأمل المواهب المذكورة دي وتصور لو كان المؤمنين بالمسيح يعملوا بيها. فالمعلم لازم يكون فصيح، والواعظ يكون لبق في رسالته ويكون أمين ووفي، واللي عنده موهبة العطاء يجي بسخاء، والمدير يجير بالعدل وحكمة وأمانة. طبعا الإنسان المخلص ما عندوش كل المواهب دي، فمثلا اللي اداله الله موهبة العطاء بسخاء ممكن ما يكونش واعظ فقيه ولا مدرس كويس، لكن كل واحد لازم يستخدم موهبته اللي ادهاله الله علشان يبني الآخرين بمحبة ومش بكبرياء. يشجع بمحبة حقيقية صادقة من الصميم مش محبة سطحية. فمثلا معظم الناس لما يشوفوا إنسان جعان أو مظلوم يزعلوا عليه، والناس يقولوا عليه شوف ده إنسان طيب، لكنه ممكن يمشي من غير ما يساعد. الله عارف القلوب. القلب المؤمن يشعر بالمحبة من جواه وفعلا يتألم ويساعد حتى من غير ما حد يطلب منه. كمان المحبة الحقيقية ما تلومش، لكن بدل ما تلوم تحاول تنجي الشرير من شره. ما تقولش ده يستاهل الموت، ما يستاهلش الرحمة. الرحمة يا أعزائي من صفات الله، ولازم تكون من صفات كل مؤمن. السيد المسيح بص لامرأة زانية كان الشعب عاوز يرجمها بالحجارة، لكنه ذكرهم ان هم كمان خاطئين. دخل عيسى المسيح قلبهم في الصميم وحرك فيه الرحمة اللي جعلت الست تتوب وما ترجعش للركس. عزيزي وعزيزتي ياريت تخلي الرحمة تعم في قلبك. بدل ما تلوم أخوك على غلطه بص على الغلط اللي فيك أنت، هتلاقي قلبك يحن حتى على المذنب. سلوك المسيح المخلص لازم يكون غير سلوك العالم. يقول الإنجيل للمؤمن المخلص تخلصوا من كل حقد وهيجان وغضب وعراك وشتيمة ومن كل شر، كونوا لطفاء شفوقين بعضكم نحو بعض وسامحوا كما سامحكم الله لما آمنتم بالمسيح.
0: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
2: عزيزي عزيزتي، أحب أسمع منكم، اكتبوا لي في أي موضوع يعجبكم بالعربي أو الإنجليزي وحرد عليكم حالا. للمراسلة عنواني

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير الوقاص.

0: التمهيد لسفر أعمال الرسل. إن الرب يسوع المسيح حي، فجسده لم يفسد في القبر، بل قام حقا من بين الأموات، وظهر لتلاميذه 40 يوما، حتى صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه حيا ومالكا معه في وحدة الروح القدس، إلها واحدا من الأزل إلى الأبد. ومنذ صعوده إلى السماوات يبني المسيح كنيسته بهدوء وتخطيط، وينميها رغم كل القوى المضادة لله، لأن كنيسته هي ثمرة ونتيجة انتصاره على الصليب. فأعمال الرسل كلها مبنية على المصالحة الكاملة مع الله، وأعضاء المسيح كلهم مشتركون في موكب انتصاره. فالصليب هو أساس الحق الشرعي لأعمال الرسل وكنيسة المسيح. وقبل صعوده إلى السماء أمر يسوع تلاميذه بأن ينتظروا موعد الآب في أورشليم ليملأهم بقوة الروح القدس، هذا الروح الذي يمكنهم من نشر الإنجيل من أورشليم إلى روما، عاصمة الحضارة العالمية آنذاك. فوصية المسيح للرسل بتبشير العالم تعني إرسالهم وتفويضهم، كما أن الروح القدس الحال فيهم هو وحده لا سواه القوة الدافعة في التبشير والكنيسة. شعار سفر أعمال الرسل: من يقرأ هذا الكتاب الفريد يجد سريعاً أن الكتاب لا يقصد أعمالاً صادرة عن الرسل بقوتهم الذاتية، بل أعمال المسيح الذي مكنهم من القيام بها. ونسمع القليل عما عمله الرسل إلا ما كان من بطرس، وابتداءً من الأصحاح 13 لا نقرأ عنه كثيراً. أما موته فلم نعلم عنه شيئاً، وحتى خدمات بولس المذكورة بالتفصيل تنتهي أخبارها بمجرد وصوله إلى روما، حيث يصمت الكاتب عنه لأن غايته ليست وصف سيرة الرسل بدقة وتتابع وتفصيل، بل الإخبار عن انتشار إنجيل المسيح وإنشاء كنائس من أورشليم إلى روما. فأصبح خدام الرب كفرقة السباق، يسلم كل منهم إلى الآخر، مش على الإنجيل، إلى أن تصل بشرى الخلاص إلى العاصمة. فشعار سفر أعمال الرسل هو سيرة إنجيل الخلاص في إرشاد المسيح الحي من أورشليم إلى روما. تنظيم الكتاب: لم يضع الرسل مخططاً مفصلاً لمعركتهم الروحية في سبيل نشر ملكوت الله، بل الرب الحي تدخل شخصياً في حياة الكنيسة الأولى مرة تلو الأخرى، حتى تشددت أخيراً وانتشرت أولاً في السامرة وأنطاكية، ثم امتدت إلى روما. واختار الرب بولس العبراني المتكلم باللغة اليونانية ليحقق موكب نصرة إنجيله إلى روما. وبمدة قليلة قبل اختيار بولس كان تأثير الشماس استيفانوس وزملائه اليونانيين ذوي الأصل العبراني كبيراً على المسيحيين من الأصل اليهودي المتوطنين بلادهم فلسطين. فنشب في زمن بولس صراع جهري بين الفرقتين، لهذا جمع الرب رسله بروح المحبة ليعقدوا اجتماعهم الرسولي الأول في أورشليم، الإصحاح 15، إذ قبلوا النعمة وحدها سبباً للخلاص ورفضوا البر الصادر عن الأعمال. وبهذا التطور تحررت كنائس الأمم من الصبغة اليهودية وقيود الشريعة، فأصبحت معرفة محبة المسيح ديناً عالمياً معداً للانطلاق العام. وفي الوقت نفسه أسس الرب الحي في أنطاكية مركزاً ثانياً للمسيحية بجانب المركز الأول الذي في أورشليم، وابتدأ من أنطاكية نشر الإنجيل حتى عم آسيا الصغرى. وفي هذه القوة قفز الإنجيل إلى أوروبا واقتحم المدن والمحافظات اليونانية ووصل نهائياً إلى روما، فنجد في سفر الأعمال 3 أقسام. أولاً، الكنيسة الأصلية في أورشليم 1:1-8:1. ثانياً، انتشار الإنجيل في السامرة حتى أنطاكية 8:2-12:25. ثالثاً، انتشار الإنجيل في آسيا الصغرى واليونان حتى رومية 13:1-28:31. من هو الكاتب؟ لم يذكر كاتب السفر اسمه البتة، ولم يعطنا دليلا واضحا عن نفسه، لأنه لم يعتبر نفسه مهما، ولكن من البداية كان ثمة إجماع مؤكد عند جميع الكنائس أن لوقا الطبيب اليوناني الذي من أنطاكية هو كاتب هذا السفر الفريد، لأنه عرف أحوال هذا المركز المسيحي بدقة، وكان هو نفسه يونانيا متضلعا من اللغة اليونانية، فكتب أخباره بمحبة ولطف، وذكر أقوال وخطب الرسل ببلاغته النادرة، وهو في كتابه يشير إلى وجود أتقياء بين الأمم، لأنه كان منهم قبل أن يولد ثانية بشهادة الإنجيل. وقد التقى بولس في رحلته الثانية ورافقه من مدينة ترواس إلى فيليبي، واشترك بالتبشير في هذه المدينة العسكرية، وفارقه بولس هناك ليبني ويرعى الكنيسة الجديدة بعد انصرافه، وأخذه الرسول معه مرة أخرى في عودة سفره إلى أورشليم، حيث ترك لوقا معلمه بولس ليجمع مصادر إنجيله وسفره عن أعمال الرسل. ونجد أن لوقا كان يزور بولس دائما أثناء اعتقاله في قيصرية، ويلازمه ويخدمه ويتأثر بروحانيته ويسجل دفاعه عن نفسه، ولم يفارقه في سفره الطويل والمخيف حتى وصل إلى العاصمة روما نهائيا. وهذه الأخبار التي اختبرها مع بولس كشاهد عيان يصفها بصيغة نحل. لمن كتب السفر؟ كتب البشير لوقا بوضوح أن مستلم هذا الكتاب هو ثاوفيلوس، الشخص نفسه الذي كتب لأجله إنجيله الشريف. فسفر أعمال الرسل هو الجزء الثاني والمكمل لإنجيل لوقا، وقد عرفنا شيئا عن شخصية ثاوفيلوس هذا في الإصحاح الأول 1:3 من إنجيل لوقا. فثاوفيلوس معناه محب الله، وقد كان يتبوأ مركزا عاليا في الدولة الرومانية، وخلال خدمته في أنطاكية ابتدأ إيمانه بالمسيح، فأراد الحصول على تفاصيل أكثر دقة عن تطور المسيحية روحياً وتاريخياً، وكيف عامل الموظفون الرومان الكنائس بعدل أو بظلم، ولأي مقدار تستطيع مبادئ الإنجيل أن تكون أساساً لعالم جديد. فجمع لوقا أثناء مرافقته للرسول بولس وإرشاد الروح القدس كل التفاصيل، من ولادة المسيح إلى دخول الرسول بولس روما، وقدم لثاوفيلوس هذا التاريخ المتتابع لسيرة قوة الله ليثبت الذي آمن ويقوي يقينه، كما قال بولس للسجان في فيليبي: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. تاريخ التأليف: بما أن وصول بولس إلى روما كان على الأغلب في السنة 61 بعد الميلاد، وحيث أن الوضع كان بعدئذ مضطربا، ووجدت في زمن كتابة إنجيل لوقا أناجيل عديدة، فمن المرجح أن الطبيب لوقا كتب سفر أعمال الرسل كجزء ثان لإنجيله في السنوات ما بين 62 و70 بعد الميلاد، بعدما استفهم عن الحقائق بدقة واجتهاد وصلوات، وتكلم مع شهود عيان لحياة المسيح ومع أمه مريم والشماس فيليبوس، وكتب من المصادر المذكورة أهم النصوص التي اعتبرها ضرورية لوصف شخصية المسيح وأعماله وأعمال رسله، وقدمها للوالي ثاوفيلوس. ونشكر الرب يسوع المسيح من كل قلوبنا لأنه دعا الطبيب اليوناني وأرشده ألا يتوقف بكتابته في نهاية إنجيله، وأحاطه علما أن الرب الحي لا يأتي مباشرة، بل يريد تبشير الأمم قبل وصوله. وبينما كان الرسول 12
1: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life, P.O. Box 600513-70305, Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: You are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم وبلا إله في العالم ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسطة أي العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب فلستم إذن بعد غرباء ونزلا بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح.

0: ملوثة سامة يعيش فيها الخطاة ويسلكون، والخطية مقبرة يتوارى فيها موت النفوس وفيها يرقدون. لكن رب قائل: الخطاة يمشون وينجحون بل ويضحكون. كلا يا صديقي، إنهم كالطير يسبحون فمن الألم يرقصون. وفي الحقيقة إن كثيرين من الأحياء خطاة موتى كتابيا وأدبيا، وبعض الموتى في المسيح أحياء روحيا وأبديا. نعم، فأجرة الخطية هي موت. لذا تحولوا من نفوسكم الساقطة لصليبه، لأنه كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أيها المتألم بلسعة الحية القديمة إبليس، التفت إلى المسيح الحي والمحيي، التفت إليه بالثقة الكاملة في كمال خلاصه، بالتوبة القلبية المرتمية في دفء محبته، بالعودة الأمينة الملتمسة لعفوه وغفرانه. فالمسيح جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. وهو ينادي: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. اخلصوا، هذا هو الخلاص وأعظم غاية.
1: مستمعين الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعين من الشرق الأوسط،
2: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعين بأوروبا
1: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
2: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
1: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

الإطلاق. الآن سأتابع الكلام في الموضوع نفسه. فالروح القدس الذي يندد ويجدد هو نفسه يعمد. لا أقصد هنا معمودية الماء، بل بالحري معمودية الروح التي يختبرها المرء عند تجديده وولادته الروحية. فالمسيح ولد جسديا من العذراء بعمل الروح القدس، ونحن نولد روحيا من العلاء بعمل الروح القدس. وعندما تتم الولادة الروحية يسكن الروح الواحد في قلب الإنسان، أي في كيانه الداخلي، مصيرا إياه عضوا في الجسد الواحد، أي جسد المسيح. هذا هو السر في وحدانية الإيمان المعروفة أيضا باسم وحدانية الروح، كما مر معنا في القراءة من الأصحاح الرابع من رسالة أفسس. فالحديث عن المعمودية، معمودية الروح، مرتبط ارتباطا وثيقا بوحدانية الروح. يقول بولس الرسول في الأصحاح 12 من رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس: لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد. ثم يختم عبارته بقوله: وجميعنا سوقينا روحا واحدا. لاحظ أن لفظة واحد مكررة 3 مرات، فالوحدة بين المؤمنين هي بفضل الروح القدس لا سواه. وحبذا لو يسمعني الآن الساعون إلى ما يسمونه بوحدة الكنائس بالجهود والأساليب البشرية، ظنا منهم أن هذه هي الوحدة التي صلى المسيح من أجلها وعلم بها. لا أيها الإخوة، فالوحدة ليست من صنع الناس، بل هي من صنع روح الرب، وهي موجودة تلقائيا بين المولودين من الروح الواحد. هل سمعتم قط أخا يقول لأخيه: تعال نتحد، وهما من أب واحد؟ هكذا المؤمنون الحقيقيون، هم من أب واحد هو الله، ويسكن فيهم روح واحد هو روح الله. ثانيا، الروح القدس يؤكد. يكتب الرسول يوحنا فيقول للمؤمنين: كتبت إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية. فالمؤمن يجب أن يطمئن من جهة خلاصه وحياته الأبدية، وإلا فإنه يبقى في حالة من الشك والخوف والقلق على مصيره. وكم نشكر الله لأجل هذا التعليم الكتابي الواضح. وقد ذكر الكتاب المقدس عدة عوامل في تأكيد الخلاص، ومنها الدم المسفوح. ففي سفر الخروج أعطى الله فريضة الفصح للشعب، وقال لهم أن يرشوا دم الخروف على العتبة العليا والقائمتين، ثم قال لهم: إني أرى الدم وأعبر عنكم. فلما مر ملاك الموت، الملاك المهلك، على أرض مصر في تلك الليلة، قتل البكر في كل بيت لم يكن تحت حماية الدم الذي يرمز إلى دم المسيح المسفوك على الصليب. بعد الدم المسفوح يأتي السفر المفتوح، أي كلمة الله. فالله وعد في كلمته أن الحياة الأبدية هي من نصيب جميع المؤمنين بالمسيح، والله لا يتراجع ولا يتأخر عن الوفاء بوعوده. بعد السفر المفتوح تأتي شهادة الروح، وهذه هي النقطة التي أريد الوصول إليها. يقول الرسول بولس: إن الروح القدس نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فالروح يعطي المؤمن طمأنينة داخلية بأن الله قبله وغفر خطاياه، وأنه سائر في طريقه نحو السماء. ثالثا، الروح القدس يؤكد. قال يسوع: تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. وقد دعاه الرب أيضا الروح المعزي. والملاك جبرائيل في بشارته للعذراء قال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. هل غريب بعد قول المسيح: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي؟
السبب هو أن المسيح في الجسد لم يكن موجودا إلا في مكان واحد في الوقت الواحد، ولكنه بالروح القدس يقدر أن يكون في كل مكان في آن واحد، وهكذا يستطيع أن يقوي ويشدد المؤمنين في وسط الضيقات وفي وسط عالم معاد. أضف إلى هذا أن المؤمن يحتاج قوة الروح لأجل الشهادة والخدمة، فمن دون معونة الروح القدس لا نستطيع شيئا. رابعا، الروح القدس يسدد، أي إنه يقود المؤمنين ويوجه خطواتهم في خط مشيئة الله. فالأنبياء في العهد القديم لم يتكلموا من عندياتهم، بل حسب ما ألهمهم الروح الإلهي. ولهذا قال الرسول بطرس: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم بها رجال الله القديسون مسوقين من الروح القدس. ولما عبر بولس الرسول عن إيمانه بالكتاب المقدس كتب يقول: كل الكتاب هو موحى به من الله، أي الله الروح. ولهذا دعا بولس كلمة الله سيف الروح. حتى المسيح نفسه كان يقتاد بالروح كما يقول البشير لوقا. فإن كان المسيح كإنسان كامل بحاجة إلى قيادة الإقنوم الثالث، فكم بالحري نحن. ثم أليست قيادة الروح لنا دليل أننا أولاد الله؟ يقول بولس في رسالة روميا: جميع الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. وخير برهان على هذا ما ورد في أعمال الرسل، ففي الأصحاح الثاني نقرأ أن المؤمنين امتلأوا بالروح وابتدأوا يتكلمون بألسنة كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وفي الأصحاح الرابع نقرأ أن بطرس امتلأ من الروح القدس. لماذا؟ لكي يشهد للمسيح. وفي الأصحاح نفسه: عقدت الكنيسة اجتماعا للصلاة، ولما صلوا تزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس. وماذا كانت النتيجة؟ كانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. وفي الأصحاح السادس نقرأ عن استفانوس المملوء بالإيمان والروح القدس، ولذلك كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. وفي الأصحاح الثامن نقرأ أن الروح قال لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة، أي مركبة الوزير الحبشي. وبعدما عمد البشير فيلبس الوزير هذا، صعد كلاهما من الماء، ولما صعدا خطف روح الرب فيلبس. خامسا، الروح يمجد. قال الرب يسوع عن المعزي: ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويعطيكم، أي إن عمل الروح هو أن يعلن ويظهر المسيح. ولذلك لا يقدر أحد أن يعترف بسيادة المسيح إلا من خلال عمل روحه. يقول بولس في الأصحاح الثاني عشر من رسالة كورنثس الأولى: ليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. وهل ضروري أن يعترف الإنسان بفمه بربوبية المسيح؟ ألا يكفي الإيمان بالقلب؟ يجيب بولس في رسالة روميا قائلا: إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، وكل من يؤمن به لا يخزى. أخي السامع، هل هذا هو إيمانك؟ إن روح الله يناديك الآن لكي تتجاوب مع معاملاته وتلتجئ إلى يسوع الذي ليس بأحد غيره الخلاص. ليتك تفعل هذا الآن فتحيا. وإلى اللقاء في مرة مقبلة. آمين.

0: الآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is VOPG@MSN.com. That's VOPG@MSN.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم

0: أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. سلوك الإنسان المؤمن المخلص بدم المسيح لازم يكون مثال للعالم كله. الله بيرشد المؤمن إزاي يعيش حياة القداسة في العالم الخاطئ بتاعنا. وصية الله للمؤمن إنه يعيش بالإيمان ويسلك سلوك يليق بالمسيح المخلص، يعني يخدم الله بحماس من كل قلبه. فأيامنا جي ناس متطرفين بيتهيأ لهم إن الحماس هو إنهم يأذوا ويقتلوا العالم. كل كم يوم نسمع على تفجرات وفدائيين موتوا نفسهم وموتوا معاهم ناس أبرياء، كل ده باسم الدين. عزيزي وعزيزتي، الله جل جلاله مش محتاج لفدائي يدافع عنه ولا إرهابي يحط الخوف في قلوب البشر. الله له كل المجد، في إيده هو السلطة والقوة. فأي واحد يحاول يحكم على الخلق وينتقم منهم فهو كافر بالله. يقول الله في الإنجيل: أنا أنتقم، أنا أجازي. المسيحي المؤمن لازم يوكل كل أموره لله، هو اللي بيجازي مش إحنا. شتان بين طريق العالم وطريق الله. إيه هو طريق الله الصحيح؟ إيه هو الصراط المستقيم؟ هل هو العدوانة والقتل؟ قلبي حزين خالص على الإرهابيين المتعصبين، ودايما أذكرهم في صلاتي. قلبي حزين على كل اللي ما عندهمش الإنجيل الشريف عشان يشوفوا طريق الله. الليلة حنقرأ عن سلوك المسيحي المخلص بدم المسيح. نقرأ من روما أصحاح 12 من عدد 11 لواحد 21: أحبوا بعضكم بعضا بحرارة كإخوة في المسيح، أكرموا بعضكم بعضا أكثر من أنفسكم، لا تكونوا كسالى بل مجتهدين، اخدموا الرب بحماس في الروح، افرحوا في الرجاء، اصبروا في الضيق، واظبوا على الصلاة، تبرعوا لسد حاجات القديسين، أضيفوا الغرباء، باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين، عيشوا معا في وفاق، لا تتكبروا بل كونوا أصدقاء للبسطاء، لا تجعلوا الغرور يصيبكم، لا تردوا على الشر بالشر، اعملوا ما يعتبره الجميع أنه خير، حاولوا بقدر الإمكان أن تسالموا جميع الناس. يا أحبائي، لا تنتقموا لأنفسكم بل اتركوا العقاب لله، لأنه يقول في الكتاب: أنا أنتقم، أنا أجازي، يقول الرب. بل إن جاع عدوك أطعمه، وإن عطش اسقه، لأنك إن فعلت هذا تضع جمر نار على رأسه. لا يغلبك الشر بل اغلب الشر بالخير. كلمة الله بتقول لنا اكرموا بعضكم بعض. الإنسان يقدر يكرم الله بطريقتين: طريقة العالم أو طريقة الله. طريقة العالم تخلي الواحد فينا يكرم رئيسه مثلا عشان يديله مكافأة ولا يصهين عن غلطاته، ويكرم الغني والقوي علشان يستفيد من نفوذهم. يعني طريقة العالم في الإكرام مصلحة، لكن طريقة الله في الإكرام تختلف خالص. المسيح يكرم الناس لأنهم مخلوقين على صورة الله بصرف النظر عن مركزهم وأموالهم وذكائهم. كل إنسان ما يكرمش خلق الله ويعتجي عليهم فهو اتعدى على الله وعلى حكمة الله وسلطته. حتى في الضيافة في فرق بين العالم وبين المسيحي. مثلا العرب معروفين بالضيافة والترحيب، لكن حتى كرم الضيافة المسيحية يختلف عن ضيافة العالم. ضيافة العالم تركز على كميات كبيرة من الأكل اللذيذ والتفاخر بجمال البيت والفرش علشان نبيض وشنا قدام الناس. أما الضيافة المسيحية فهي تركز على استقبال الضيف وإظهار المحبة له بصرف النظر عن منظر البيت والأكل والشرب، عشان المسيحي دايما يتذكر إن كل دي حاجات فانية، والضيف يشعر بالترحيب أكتر لما يلاقي صاحب البيت مهتم بيه هو بشخصه بمشاكله وبفرحه. كذلك المسيحي لازم يكون محسن، يعني النعمة المجانية اللي أخدها من الله يديها مجانا للي يستحق واللي ما يستحقش. وأحسن نعمة استلمها المسيحي المؤمن من الله هي نعمة غفران خطاياه، فواجب كل مسيحي إنه يغفر الإساءة لحبايبه والعدوينه. عدم الغفران والأخذ بالطار مالي شعوبنا العربية وبيسمم العائلات ويفصلهم عن بعض. أما سلوك المسيحي فهو السماح، والسماح يكسر حلقة الانتقام ويجيب المصالحة للطرفين، فاللي بيسامح يخلي العدو يخجل من نفسه ويغير سلوكه. لكن لو قابلت الشر بالشر حياتك انت كمان هتتسمم، لكن لما تغفر اللي اذنب في حقك هتلاقي نفسك اتحررت من مرارة العدوانية. يمكن تقول صعب علي خالص اني انسى اللي عمله فيا. عزيزي استنجد بالله، هو وحده اللي يقدر يمكنك تسامح زي ما هو سامحك، ويديك القوة عشان تسامح كل اللي يغلطوا في حقك. لو كان حد مزعلك ولا زعلان منك، لما تشوف الشخص ده اطلب من الله يديك قوة، ما تدورش وشك عنه، ابتسم له، سلم عليه، او حتى ابعت له هدية. بكده تقدر ترجع الود والصفا. عزيزي وعزيزتي، عشان اوضح ليه سلوك المسيحي بيفرض عليه السماح هختم بحكاية حقيقية. كارلا كانت امرأة فجرة عاشت حياتها في فساد واصيبت بمرض الايدز المميت، وهي على فراش الموت زارها راجل متدين راعي كنيسة وحاول يواسيها ويخفف عنها، لكنها كانت يأسة من غفران الله ليها. فضلت تقول وهي بتبكي: أنا امرأة شريرة، لا يمكن يقبلني الله بعد كل اللي عملته. راعي الكنيسة كان حكيم، بص حواليه في الأوضة وشاف صورة شابة جميلة. سألها: صورة مين دي؟ قالت له: دي صورة بنتي، دي الحاجة الوحيدة اللي حلتي في الدنيا. سألها الراعي: يا ترى لو بنتك احتاجت لمساعدتك هتساعديها؟ يا ترى لو غلطت في حقك هتسامحيها؟ استغربت كارلا من السؤال وقالت له: طبعا، لكن ليه بتسألني الأسئلة دي؟ رد الراعي وقال لها: عشان عاوز أقولك إن الله عنده صورة ليكي قدام عينيه، ومحبته ليكي أكتر من محبتك لبنتك، فهو واقف مستني يديكي غفرانه، ولو أمنتي حيسامحك وياخدك معاه الجنة.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنوان

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير الوقاص.

التاريخ والتأليف. بما أن وصول بولس إلى روما كان على الأغلب في السنة 61 بعد الميلاد، وحيث أن الوضع كان بعدئذ مضطرباً، ووجدت في زمن كتابة إنجيل لوقا أناجيل عديدة، فمن المرجح أن الطبيب لوقا كتب سفر أعمال الرسل كجزء ثان لإنجيله في السنوات ما بين 62 و70 بعد الميلاد، بعدما استفهم عن الحقائق بدقة واجتهاد وصلوات، وتكلم مع شهود عيان لحياة المسيح ومع أمه مريم والشماس فيليبوس، وكتب من المصادر المذكورة أهم النصوص التي اعتبرها ضرورية لوصف شخصية المسيح وأعماله وأعمال رسله، وقدمها للوالي ثاوفيلوس. ونشكر الرب يسوع المسيح من كل قلوبنا لأنه دعا الطبيب اليوناني وأرشده ألا يتوقف بكتابته في نهاية إنجيله، وأحاطه علما أن الرب الحي لا يأتي مباشرة. وبينما كان الرسل الاثنى عشر ينتظرون في أورشليم مجيء المسيح مع الكنيسة الأصلية التي كانت حولهم، فقد حصل المسيحيون في أنطاكية على بصيرة من الروح القدس لينشروا إنجيل الخلاص في العالم كله، وليدفعوا مسيرة الإنجيل نحو روما. ولو لم يشتغل لوقا باجتهاد ودقة لما عرفنا تماما كيف نشر المسيح ملكوته في العالم اليوناني. أما الآن فإن الرب قد كتب لنا في هذا السفر نموذجا للتبشير وإنشاء الكنائس، نستطيع حتى اليوم أن نتعلم منه كيف يجدد الروح القدس المؤمنين ويدفعهم للخدمة وينتصر في ضعفهم. فليس ثمة تدريب لخدام الرب أفضل من دراستهم سفر أعمال الرسل، حيث يرون يد الرب يسوع عاملة مع المنطلقين بدعوته.

0: افتتاحية السفر وآخر مواعيد المسيح. أعمال الرسل الأصحاح الأول عدد 1-2. الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم.
1: كتب كثير من الناس كتباً شتى، ولو رصفناها جميعاً لصارت جبلاً ضخماً كبيراً يحترق ملتهباً في غضب الله، لأن كل كلام الناس باطل مستكبر فارغ. ولكن الكتابين اللذين كتبه

0: هما الطبيب لوقا سيصطعان يوم الدين ببهاء يفوق بريق الشمس ولا يزولان، بل يرتفعان عاليا أمام عرش الله، لأن البشير لوقا وصف في كتابه الأول أعمال وكلام المسيح، علما أنه ذكر عمله قبل أقواله، لأن المسيح ما جاء معلما فقط بل مخلصا للعالم أجمع، فإياه أراد البشير أن يمجد، وأرانا كيف تاب الخطاة قرب يسوع معترفين بخطاياهم ومتبررين بإيمانهم في نعمة الرب، كما اختبر اللص الذي صلب مع يسوع حين دخل مع يسوع مباشرة نعيم الفردوس. فإنجيل لوقا هو كتاب الفرح العظيم، مثلما بشرنا الملاك عند ميلاد الطفل في المذود، لأن الرب نفسه تجسد إنسانا ليطلب ويخلص ما قد هلك. ونحن نشهد اليوم شاكرين الله أن كثيرين من الناس قد خلصوا بواسطة إنجيل لوقا، وأن أحرفه السوداء هذه تنبع منها قوة الحياة الأزلية إلى عقول وقلوب المؤمنين. وقد اختبر ثوفيلوس الموظف الروماني العالي الشأن هذا الخلاص العجيب من المسيح، فوكل إلى صديقه الطبيب لوقا اليوناني أن يجمع كل التفاصيل عن حياة يسوع الناصري ويدون تاريخ انتشار بشرى الخلاص في الإمبراطورية الرومانية بدقة، لأن الوالي الروماني لم يكتفي بالشعور العاطفي بل أراد أسسا تاريخية لإيمانه الحي. فكتب لوقا الرجل المثقف كتابيه لهذا الوالي ليثبته في حياته الروحية وليجهزه كمؤمن لوظيفته كخادم مهم في الدولة الرومانية. فشهد له لا رجاء لعالمنا القلق إلا في المسيح يسوع الحي. كل دول عالمنا تزول وكل الفلاسفة باطلون، حتى ولو قدموا لنا أبنية فكرية من عقولهم العبقرية، فإن المسيح لم يبني مملكته على ذكاء مفكرين بارزين، ولم يستند إلى قدرة جيوش جبارة، بل اختار أناسا عاديين وصيادين غير مثقفين ودعاهم رسلا. وهذا الاختيار للبسطاء يعني رفض كل ما هو كبير وقوي وذكي في العالم، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. وهذا ينسجم تماما مع مقاصد الروح القدس الذي يقوي غير المقتدرين ويحيي الفانين. ولم يحقق المسيح كل أعماله مستقلا، بل دائما في الوحدة مع الروح القدس ثابتا في مشيئة أبيه، لأن الله الآب والروح القدس والمسيح يسوع وحدة كاملة أكثر مما نعرف ونعلم. والثالوث القدوس قد عزم منذ الأزل أن يبني كنيسته وسط العالم الضال وينشر السماء بين أموات الأرض. وتاريخ خلاص الله هذا ابتدأ بدعوة الرسل، حيث دعاهم المسيح ودربهم وفوضهم لتبشير الناس. والبشير لوقا هو الوحيد الذي وصف حركة هؤلاء المنطلقين، لأنه قد أدرك أن قوة محبة الله الحالة في الصيادين البسطاء هي المعجزة الجديدة في العالم والرجاء الحق لمستقبل أفضل. والتمهيد لهذه المعجزة كان أن المسيح المقام من بين الأموات لم يبقى بين تلاميذه في العالم ليدبر كملك انتشار ملكوته بطريقة استراتيجية منظمة، بل صعد إلى السماء فلم يخف الرب ويضطرب خوفا من خطأ يقع فيه الرسل، لأنه عرف أن الروح القدس سيحل فيهم مكملا عمله. وقد صعد إلى السماء مطمئنا وارتفع إلى أبيه وجلس عن يمين المجد واحدا ومالكا معه وبانيا في العالم الشرير كنيسته المقدسة، غالبا كل القوى المضادة لله ومخلصا ملايين الناس. فبهت لوقا من أعجوبة نمو ملكوت الله المستتر على الأرض، ووصف في كتابه الثاني هذه الحركة من نقطة انطلاقها أورشليم إلى هدفها روما.
1: الصلاة. أيها الرب يسوع المسيح الحي، نسجد لك ونبارك محبتك ومجدك العامل مستترا في كنيستك حتى اليوم. نشكرك لأن لطفك قد وصلنا أيضا. علمنا أن ندرك أعمالك في أعمال الرسل الكرام، وأن نعظمك في تنفيذ أفكارهم في حياتنا العملية تعظيما كثيرا. آمين.
2: الأصحاح الأول عدد 3-5. الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير.
0: إن إشراق ملكوت الله ابتدأ بقيامة المسيح من بين الأموات. تصور إنساناً ميتاً يقوم من القبر ويري نفسه 40 يوماً بين أصدقائه، ويجلس معهم هادئاً ويأكل أمامهم ويأتي بلا صوت مخترقاً الجدران ويخرج هادئاً دون صفق الباب. فهذه الخوارق التي فعلها المسيح المقام الحي فجرت عقول التلاميذ، لأنهم قد اختبروا سابقاً كيف حكم على يسوع بالظلم والعار، فمات مسكيناً على الصليب مستهزئاً به من الرؤساء والعامة، ودفن حقاً في يوم الجمعة، وكأن في موته ودفنه نهاية لرجائهم.
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life PO Box 600513-70305 Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.